سقف ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار، تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسميات

0: À l'achat, à la vente.
1: Non, it's for your vacancy.
2: 7 days a week, got the best music ever made.
3: Book de son Rotkoper.
4: L'info.
5: Une arrestation à...
6: Radio KIF, 9738.
7: Radio Campus. L'enfer, c'est les autres.
8: عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبي يتهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل

police. Moi j'adore la police, ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقي قال راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليست ديال يديني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش.

0: عالم دي بريمي واحد تحكى مع تشارلي والقلب كيشطح على القاعدة دوريمي الله يرحمك الكريمي عالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت شجر وعشرة الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماش والناس تغوش وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبوا لعندي عندي الدواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني الشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينج والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب وديرنية في قدرات الرب شوافة في راس الترب تويش ما بالآداب جلس يا علا مرشاح من العذاب عاود لي وتهد الخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راكي حماق عليا ويشبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا ما داق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال لا دا سكيزوفريني ولا الوساج فوتني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ونام ومنتحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيسا Mangobe mais da sana.